جان أكاشواني تورا دال هادا غني كولوك توكوسيني أكتوبر جاني سكوتاريك سكروبار برونغوا كناتم سوينغ باسا كانتي غون تشيني سكانغ با ترانسميشن ونرم سكسوان باكسا دالني نمبيك با سلام نسيما سالانتي ان تشيني ستيشن وني بروغرام راكو تشاغني سوبريك تام بوينت كتام سامي تي ميديوم ويب با هادا سال تشاغني كولا تشي كتام كيلو هاتسو كناسونا مانينغا Dal tuk-tuk sa ni jakmano, trung ni dok baji yung ahon na simang Delhi station ni ko watat kapa hindi ko borang ko kinaswan baksa. Dok baji minit po ako English ko borang ko kinaswan naman gin. Yan, Akashwani Tura.